0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: QC 93.4 FM. Bogor in the morning with Awalista and Novena.
2: Gitu, gue nangis waktu itu gara-gara waktu itu pertama kali gue nonton di TV kan, CR7 apa nih, terus gue lihat kayak kucing tapi bukan kucing gitu kan.
3: Wait a minute.
4: Soal film Stephen Chow itu, ternyata kita salah sebut dia, kita baru ngeluh. Soal di kepala gue memang CR7, tapi sebenarnya itu CR7.
2: Iya benar.
4: Kalau CR7 mah suwi.
2: Iya, suwi.
4: Suwi.
2: Suwi.
4: Siu kan.
2: Oh iya, siu gue suwi sih.
5: Bagi kalian mau jadi lebih happy?
6: Mau.
5: Dengerin Almond Rista dan Noverina.
6: Masa sih gak happy? Ah, masa iya?